يوم دي كل اللي حلمي خليني حلم عندك نوقف صلوم نعرف وخيك يا عتره شحرين وروم تيري عتره كيف علي تيري عتر بيبلو بس من كتقرو كاكاشاري من كتقرو كي كاريك نا كباخو توقيان لو كاكاشاري ميري عتره نا واق أنا في الأربعة أقول أحبن ونتشلني نعوقي كيو بس أنا وما مين أوي ما هنا غنا ورجعنا تقول أكون ما مين بتعوق pero ما أنت وعوق نعوقكم ما خير تيرت كمين خاور كنت تختال desde que tu de que no y que hol que no y y tu pun a la cebra y low y lo tajo desde ahora te cacha no pe si de y su pun ulis lo coloque china que digo al casar mi matricola aquí también ahora está jawe ulita que para rutinamente alta de la paz ulita que pelejla 19 chi distrito 19 está que den alti de najita jawe para que ah lejos por jamalico está que y tejola tres maneta en el calle que la opa si maneta que se me va a casar en cambio está otra jawe olihí que por ahí ulita que olihí y en jajor y huihí cuas cacharé escena de hui y patijirikinista que y caquen y camán, majolita, ay, hostia, la catejeme, y ni guacón, y guacón.

رفيقة واجوني تشتينا بولانش البالكون السكس وشلوك أرين أرين أجيت سلو تلنج تنزلو لنسكس لوك تكواية تنقوان ستيب إليش كابي وتخوكان تنا نيجي كاسكولونا نيجي كاسو شلوك لسك أرين رجعنا كابي ملاكونا كليش بلاير ملاكونا كليش gorra malakona klis na champa bol tik singe bremanya champa tik kwana kwili se ganjes kamre kawayoni cita yak stakla tak sema khalamu na bolan li kape abanan lis pok majal sipel ogambi kumane sharana kwe jen la buena musika jen de kawa manuel manuel don miguel man miguel hola buenas tardes. Acá te estoy escuchando en la aldea Sosep, Ja, Chimosh, San Pedro, Cachá, Nelson Danilo, tocarán las Nelson Danilo, yo, Chakil, alza el TikTok. Antes de serena, no coheril, como ané, shenak, no coheril, chvenizali, ecua indel, cután, miércoles, sacal, sacal, como ané. Ay, oshi, shkakal, relipo, septiembre. Habrán, hay ojitos, chanque en la cuan con chiknachal.

قلبي كمان شبنان او كالا خوش كاكل كاساش قاش بالك او بنا رليك او تشوكر لقوا جوني چي تاي چن بارون كاميني تشن سنگولاك شلق بالين سك منشنا بشين كامو سنگولاك مالين سكوت كوايه بي قوا جوني چي تاي